خير من أخلص لله الدين وسد كل طريق يوصل إلى الشرك وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على

وآكد الحرى، فلا حياة للقلوب ولا نعيم للنفوس إلا بمعرفة ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله وسعيها فيما يقربها إليه وحده دون سواه من أجل توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. خلقت الجن والإنس وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب ورفعت رايات الجهاد وقام سوق الجنة والنار ونصبت الموازين ونشرت الدواوين وانقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكفار ومتقين وفجار. أفضل الكلام كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ما تلفظ أحد بأفضل منها، هي قاعدة التوحيد وتوحيده في المعرفة والإثبات وفي القصد والطلب، وتحقيق ذلك يقتضي الإقرار بالربوبية.

تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال عز شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توحيد الله عز وجل يستلزم الإقرار بالإلهية المطلقة له وحده دون سواه، وإفراده بالطاعة، وصرف جميع أنواع العبادة له. إذ أفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فمن وحد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته فقط إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقام صلوات الله وسلامه عليه بالدعوة إلى دين الحق وإخلاص العبودية لله، وكسر الأصنام وحطم الأوثان، وأبطل جميع الآليات التي كانت تعبد من دون الله، ولم ينسوا الضلالة. ضعف تحقيق التوحيد في نفوسهم، وسرت إلى قلوبهم شوائب لوثت عقيدة التوحيد، وكدرت صفاءها وزعزعت أصولها، حتى صرفوا أنواعا من العبادة وصنوفا من الطاعة لغير الله تعالى. يقصدون أصحاب القبور وأضرحة الموتى.

وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. على القبور واتخاذ المساجد والسرج عليها والغلو في أصحابها، فذلك من أعظم وسائل الشرك وطرائقه، ومن أقوى مداخل الشيطان على فاعله باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وما فتئ أئمة الإسلام وعلماؤه المخلصون في كل زمان يحثون الأمة على الإيمان الصادق والتوحيد الخالص، ويحذرون من الوقوع في براثن الشرك ووسائله. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى. فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه من اضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له الدين وحده، ولتحذروا وسائل الشرك وطرائقه، وتعبدوا الله تعالى حق عبادته ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا.

واخلصوا له الدين وحده، ولتحذروا وسائل الشرك وطرائقه، وتعبدوا الله تعالى حق عبادته ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. ونستغفره ونتبه والتابعين لهم بإحسان دعوات الإسلامية القبول، ولن يحصل بها النفع العام سواء أكانت على مستوى الأفراد أو الجماعات، إلا حينما تعنى بهذا الأصل العظيم الذي قام عليه دين الإسلام، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالطاعة والإنابة وتطهير الأذهان، وتطهير الأذهان مما علق بها من شوائب الشرك والوثنية، وأن

0: المجاهدين في سبيلك، المضطهدين في دينهم في كل مكان، اللهم كن لهم عونا وظهيرا، وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا قوي يا عزيز، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن